0: اشهد يا عالم علينا بأعلى صوت،
1: اشهد يا عالم علينا بأعلى صوت،
0: احنا معز الأبيات.